0: Nampak pada kata kala ya ayyuhalladzina qallu alaihi fatat اللهم صل على سيدنا محمد الجاب وقامت بريبة بالقرام سيدنا محمد وعلى آل وصحبه وبعد جدو يا ربي شرفا مباركا ومحافة عظيما.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث حامية تصحى من عين آنية ليس لهم طعام لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه

الجوارح مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت

فصدحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب

فهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صوت صوت الله. اللهم انت السلام عليك السلام عليك السلام عليك ربنا السلام عليك ربنا السلام عليك ربنا وتعالى اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا معطي تقبلت ولا اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الهنا يا ربنا سبحان الله. سبحان الله بحمد الله ولا شكر ابدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعم الله اكبر. الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله جزاك واسلا لا اله الا الله وحده لا شريك له الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انا نسالك من كل خير ما سالك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Jemaah mari sama-sama salat gaib atas meninggalnya almarhumah Maeda Embu Johora binti Hasan Sar Ishaq bin Ismail

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.